هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الأول من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية القمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوتك نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان: إننا لا نولي أدنى اهتمام بافتراءات شبكة القتل والجريمة التي تلطخت أيديها بدماء 73 ألف غزي بريء، معظمهم من الأطفال والنساء، التي تفتري بها ضد بلادنا. لا يوجد في تاريخنا إبادة جماعية ولا مجازر ولا ظلم ولا استعمار. إن تاريخنا المجيد الممتد لآلاف السنين لا يحتوي إلا على العدالة والرحمة فحسب. جاءت تصريحات رئيس الجمهورية أردوغان هذه في خطاب وجهه للشعب عقب ترأس اجتماع مجلس الوزراء في المجمع الرئاسي. وأوضح رئيس الجمهورية أردوغان أنهم أتموا الاجتماع 67 لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنهم قيموا خلال الجلسة القضايا والمستجدات المدرجة على أجندة البلاد والأمة. وأكد أردوغان أنهم وجدوا في الاجتماع فرصة لمراجعة الأشواط والمسافات التي قطعتها تركيا في السنوات الأخيرة في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ولفت الانتباه إلى الأعمال والأنشطة المنفذة في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أنهم لا يقفون مكتوفي الأيدي في هذا المضمار. وقال: في النظام العالمي الحالي الذي يسوده مفهوم البقاء للأقوى، فإننا نعد أنفسنا لجميع أنواع السيناريوهات المحتملة. وحاليا يحتل بلدنا المرتبة 11 كأكبر دولة في العالم في مجال الصادرات الدفاعية. وشدد أردوغان على أنهم كادر يمارسوا السياسة حول القيم المشتركة للأمة وليس في ساحات الصراع والتوتر والخلاف، مضيفا: نحن نتحدث اللغة نفسها مع شعبنا ونتواصل بلغة القلب نفسها وننظر إلى الأفق ذاته. وفي تطرقه إلى الزلازل التي شهدتها فنزويلا، قال أردوغان: إننا بصفتنا تركيا نقف بكل إمكانياتنا وقدرتنا إلى جانب الشعب الفنزويلي الصديق الذي اهتز جراء زلزالين عنيفين متتاليين. بحث وزير الخارجية هاكان فيدان مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس وعدد من مسؤولي المفوضية الأوروبية العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب أبرز القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال لقاء جمع فيدان في العاصمة أنقرة بكل من كالاس والمفوض الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس والمفوض الأوروبي لشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر. وقال فيدان في منشور نشره عبر منصة إن سوشيال أنه سعيد باستضافة المسؤولين الأوروبيين في تركيا، وأضاف قائلا: أتيحت لنا الفرصة لمناقشة كافة التطورات الحالية في سياق العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، من السياسة الخارجية إلى التواصل، ومن التجارة إلى قضايا الهجرة والتأشيرات، كما قيمنا القضايا الإقليمية والعالمية ولا سيما الوضع في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا. هذا وأكد أن عضوية الاتحاد الأوروبي لا تزال تمثل هدفا استراتيجيا لتركيا، مشددا على استعداد أنقرة لتطوير علاقتها مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من هذا التوجه. ودعا الاتحاد الأوروبي

تطوير علاقاته مع تركيا على أساس المعايير الموضوعية والجدارة بعيدا عن التمييز. وأضاف قائلا: نأمل أن تشكل هذه الزيارة المشتركة لثلاثة أعضاء بارزين في المفوضية

عالم ملأه العدل والسلام. وفي هذا الصدد يعد أن الدور النموذجي التي تطلع به أسرتنا الحاضلة مرجعا عالميا. جاء ذلك في تصريحات السيدة الأولى أمينة أردوان خلال مشاركتها في البرنامج الختامي لورشة عمل رؤية الأسر الحاضنة لسفراء القلوب الذي أقيم في دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية. وفي كلمتها التي ألقتها خلال البرنامج أعربت السيدة الأولى عن سعادتها بالاجتماع بمناسبة اليوم الخاص بالعائلة الحاضنة، مؤكدة في كل فرصة على المكانة الاستثنائية والخاصة التي يحتلها هذا اليوم المعبر في قلبها. وأشارت أردوغان إلى أنها أطلقت مشروع سفراء القلوب في عام 2012 ليسلكنا طريقا معنويا ومقدسا، يقال عنه أنه من القلب إلى القلب رسولا، وهو سر لا تراه العيون. وأوضحت أنهم على مدار 14 عاما من السير في هذا الطريق المبارك مع العائلات الحاضنة شهدوا مواقف إنسانية تفوق كل آيات التقدير والثناء. وذكرت السيدة الأولى أنهم رأوا أمهات وآباء يتوقون بشدة ليصبحون عائلات حاضنة رغما عن امتلاكهم لأبناء وأحفاد. بحث رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كولن مع مسؤولين عراقيين في بغداد سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار زيارة تستمر حتى اليوم. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية بأن الرئيس نزار أميدي استقبل كولن في مقر رئاسة الجمهورية، مضيفا أن اللقاء تناول التطورات الإقليمية والدولية إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الأمن والاستخبارات. وأكد أميدي بحسب البيان أن الحوار والتفاهم المتبادل عنصران أساسيان في حل الأزمات، مشددا على أهمية الجهود المشتركة لحماية الأمن المشترك من التهديدات العابرة للحدود وتهيئة بيئة أكثر استقرارا في المنطقة. من جانبه أكد كولن عزم تركيا على مواصلة التنسيق والتعاون مع العراق في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجانبين يهدفان إلى تطوير آليات العمل بين المؤسسات المعنية في البلدين. كما التقى كولن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، حيث بحث الجانبان وفقا لبيان للمجلس بحث متابعة ملفات مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة وتطوير التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين البلدين. وفي سياق متصل قال كولن أنه عقد لقاء مع مستشار الأمن القومي العراقي باسم البدري، كما التقى رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي. وحسب بيان صادر عن مكتب الحلبوسي فقد تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون ما بين العلاقات التركية العراقية ولا سيما في المجال الأمني. كما ناقش الجانبان دعم جهود الحكومة العراقية في ملاحقة المطلوبين بقضايا فساد موجودون خارج البلاد والعمل على تسليمهم. هذا وكان قد التقى كولن في العاصمة أنقرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد يوم أمس. وفقا للمعلومات الواردة من مصادر أمنية فقد التقى كولن مع رشاد في أنقرة، وجرى خلال لقائهما تقييم مسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في قطاع غزة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمنع وقوع هذه الانتهاكات. وشدد كولن خلال اللقاء على أن تركيا كما كانت دائما ستستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكافة إمكانياتها وقدراتها في الفترة المقبلة أيضا. كما شهد اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر، بالإضافة إلى بحث ملفات توحيد الإدارات والقوى العسكرية في شرق ليبيا وغربها تحت مظلة سلطة واحدة، وتناول التطورات الجارية في الصومال. واختتمت المباحثات بتناول الاشتباكات المستمرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: التقى وزير الداخلية مصطفى تفتي مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح في العاصمة دمشق، حيث وقع جانبان على مذكرة تفاهم تقضي بالتعاون في مجال إدارة الكوارث والحالات الطارئة.

وجرى اللقاء خلاله بحث فرص وإمكانيات التعاون بين البلدين في مجالات إدارة الكوارث وقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ والمساعدات الإنسانية. وأكد الوزير تشيفتشي أن تركيا تدعم مسار العودة الطوعية الكريمة والأمنة للاجئين، مشددا على أن بلاده تقف ضد العودة القسرية. ولفت تشيفتشي الانتباه إلى أهمية تسهيل الوصول للوثائق الرسمية المفقودة مثل سندات الملكية وما شابهها للأشخاص الراغبين في العودة إلى سوريا، مشيرا إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لمنظمات المجتمع المدني الراغبة في ممارسة أنشطتها داخل البلاد. من جانبه أوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أنه عاش في تركيا لنحو 7 سنوات بصفته لاجئ، مؤكدا أن الخبرات والتجارب التي اكتسبها خلال هذه الفترة كانت مهمة وقيمة بالنسبة له. وأعرب الصالح عن تقديرهم لقدرات تركيا في الاستجابة للكوارث والحالات الاستثنائية، مشيرا إلى أن خبرة تركيا في مجالات الإغاثة العاجلة وإدارة الأزمات تعد ذات قيمة وأهمية كبيرة بالنسبة لسوريا. وفي أعقاب اللقاء تم التوقيع بين البلدين على مذكرة تفاهم تشمل التعاون المشترك في مجالات إدارة الكوارث والحالات الطارئة. أكد الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي مارك روتي على الأهمية الاستراتيجية البالغة لتركيا داخل الحلف، واصفا جيشها بأنه من أقوى جيوش الناتو وأكثرها تجهيزا وتدريبا، فضلا عن امتلاكها بنية تحتية ضخمة في الصناعات الدفاعية تضم نحو 3000 شركة قادرة على الابتكار ونقل الدروس الميدانية مثل حرب أوكرانيا إلى خطوط الإنتاج. جاء ذلك في حوار أجراه بمقر الحلف في بروكسل قبيل قمة أنقرة المقررة يومي 7 و8 من تموز يوليو الجاري. وأوضح روتين أن قمة أنقرة تمثل قمة التنفيذ للالتزامات التي تعهد بها الحلفاء في قمة لاهاي السابقة، حيث تتركز على 3 محاور أساسية: زيادة الإنفاق الدفاعي لكندا وأوروبا، وتوسيع القدرات الإنتاجية للمصانع الحربية لتقليص فترات التسليم، بالإضافة إلى بناء نموذج ناتو 3.0. ويهدف هذا النموذج الجديد إلى تقليل الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تحميل الدول الأوروبية وكندا مسؤولية أكبر في قيادة وتمويل العمليات والمساعدات العسكرية، لا سيما في أوكرانيا، مع الإبقاء على المظلة النووية والقدرات التقليدية الأمريكية كضمانة نهائية. وفيما يتعلق بالمبادرة الدفاعية للاتحاد الأوروبي ومساعي تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، شدد روتي على ضرورة الحفاظ على شمولية الحلف وامتداده من كاليفورنيا إلى أنقرة، محذرا من إقصاء الحلفاء غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل تركيا وبريطانيا والنرويج وأيسلندا. كما أشاد بالتعاون والتكامل النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لتعزيز الردع ضد روسيا. واختتم الأمين العام حديثه بالإشارة إلى أن التهديد الأكبر والبعيد المدى الذي يواجهه الحلف ويستدعي اليقظة هو روسيا، خاصة في ظل تحالفها مع الصين وكوريا الشمالية وإيران، مؤكدا في الوقت ذاته أن مكافحة الإرهاب تظل جزءا أصيلا من رؤية الناتو الأمنية الشاملة. قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تتعرض لضغوط سياسية غير مسبوقة، مؤكدا أنه لا ينبغي لأي منظمة إنسانية أن تعمل في مثل هذه الظروف. جاء ذلك في كلمة ألقاها بالأمس خلال مؤتمر للمانحين لدعم الأونروا عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وبصفته رئيس مجموعة العمل المعنية بتمويل الأونروا، أعرب يلدز عن تقديره للدول التي قدمت دعما سياسيا وماليا للوكالة، كما حيا موظفيها الذين يواصلون عملهم في ظروف بالغة الصعوبة ومن فقدوا حياتهم في أثناء أداء مهامهم. وأشار إلى أن الأونروا تمثل منذ أكثر من 75 عاما ركيزة أساسية للاستقرار والكرامة والأمل من خلال تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والغذاء والخدمات الاجتماعية والإغاثة الطارئة والمأوى والحماية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني. وأضاف أن العجز المالي المزمن يواصل تقويض قدرة الوكالة على أداء مهامها، قائلا: الأونروا تتعرض لضغوط سياسية غير مسبوقة، بما في ذلك حملات منظمة لتقويض مصداقيتها والتشكيك في شرعيتها وتقييد أنشطتها، ولا ينبغي لأي منظمة إنسانية أن تعمل في مثل هذه الظروف الخطيرة. وأدان يلدز الهجمات

الإسرائيلية على موظفي الأونروا ومرافقها ومرافقها وعرقلت أنشطتها في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وقال أيضا أن هذه الهجمات تسعى بوضوح لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى أراضيهم، مشيرا إلى أن الأونروا أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وجددت ولايتها مرارا، ما يجعل دعمها وحماية عملها مسؤولية قانونية وسياسية أخلاقية مشتركة للدول الأعضاء. هذا وكان قد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من اقتراب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من نقطة الانهيار، داعيا الدول الأعضاء إلى توفير دعم مالي عاجل لسد فجوة تمويلية تبلغ 100 مليون دولار. جاءت تصريحات غوتيريش خلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة خصص لبحث المساعدات والمساهمات الطوعية في تمويل الوكالة، حيث أكد أن الأونروا تعاني أزمة مزدوجة تتمثل في القيود المفروضة على عملها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب النقص الحاد في التمويل. وقال أن الأزمة المالية الحالية قوضت قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها، رغم أن الجمعية العامة جددت ولايتها قبل 6 أشهر بدعم واسع من الدول الأعضاء. وأضاف قائلا: لا يمكنهم الاستمرار على هذا النحو دون دعم عاجل ومساندة مالية من الدول الأعضاء. استشهد فلسطينيان وأصيب العديد من الأشخاص الآخرين بجراح جراء هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار. وأفاد النبأ الصادر عن وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا بالأمس أن إسرائيل استهدفت بطائرة مسيرة دراجة نارية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأوضح النبأ أن هذا الهجوم أسفر عن استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة عدد كبير من الأشخاص بجراح. ووفقا لأحداث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد 1053 شخصا بجراح وأصيب 3406 آخرين بجراح في الهجمات الإسرائيلية، وذلك منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم الآن مع أغنية جميلة لمجموعة جوندواركن.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. قد يبدو الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية وباكستان الذي عقد في القاهرة في 21 يونيو حزيران 2026 في البداية كمنصة تشاور دبلوماسي تهدف إلى تقييم تنفيذ الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أنه بالنظر إلى الخطاب السياسي وبنود جدول الأعمال التي ترهد فإنه يشير إلى سعي أوسع نحو نظام إقليمي. وعلى وجه الخصوص إن تصريح وزير الخارجية هاكان فيدان الذي مفاده سنبني رؤية من خلال التعاون دون فرض أي رؤية من الخارج يشير إلى أن القوى المحلية والمتوسطة بدأت تأخذ زمام المبادرة في حل القضايا الإقليمية، ورغم أنه من السابق لأوانه الجزم بأن هذه الآلية ستتحول إلى تحالف أمني مؤسسي على المدى القريب، إلا أن اجتماعاتها الدورية في الأشهر الأخيرة وتركيزها على مناطق الأزمات الإقليمية يوحي بأن محورا دبلوماسيا جديدا قد يتشكل في الشرق الأوسط والبحر الأحمر وشمال شرق إفريقيا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية.

مالية وشرقية في مركز دراسات شرق الأوسط أورسام. كان من أبرز جوانب اجتماع القاهرة أنه تجاوز الملف الإيراني وتناول قضايا إقليمية أخرى تركز على ليبيا وشرق المتوسط وإفريقيا. ويشير هذا إلى أن الآلية لم تصمم كمنصة مؤقتة لإدارة الأزمات فحسب، بل كأرضية للتنسيق السياسي لمناقشة المعايير الأساسية لهيكلة الأمن الإقليمي ما بعد الحرب. وبالفعل بالنظر إلى عملية التطبيع بين تركيا ومصر في السنوات الأخيرة ونهج السياسي الخارجي السعودي الهادف إلى تخفيف التوترات الإقليمية ودور باكستان المحوري لا سيما في الاتفاق الأمريكي الإيراني، فإن قدرة الدول الأربع على العمل معا تتزايد بإضطرار. وفي هذا السياق تبرز ليبيا كإحدى أولى مناطق الأزمات التي يمكن أن تحدث فيها هذه الآلية أثرا. فعلى الرغم من دعم تركيا ومصر لجهات سياسية وعسكرية متعارضة في ليبيا لسنوات عديدة، إلا أن ازدياد الاتصالات الدبلوماسية بين هذه الأطراف مؤخرا قد أتاها إمكانية إقامة علاقات أكثر توازنا مع الجهات الفاعلة في طرابلس وبنغازي. وبالنظر إلى القدرة المالية للمملكة العربية السعودية ونفوذها الإقليمي، فمن الممكن أن تلعب آلية التشاور هذه التي تتخذ من القاهرة مقرا لها دورا ميسرا في ليبيا بشأن قضايا مثل إعادة الانتخابات إلى جدول الأعمال وإصلاح القطاع الأمني وتوحيد المؤسسات الاقتصادية. ويسر الاجتماع الأخير بشأن ليبيا ولا سيما مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة أن هذه العملية يمكن هيكلتها كمنصة دبلوماسية تكمل إلى حد ما الجهات الفاعلة الغربية بدلا من منافستها. ويعد السودان من بين مناطق الأزمات التي قد تكتسب فيها الآلية أهمية بالغة على المدى القريب. ومع دخول الحرب السودانية عامها الثالث تتزايد الانتقادات الموجهة للمبادرات الدولية الحالية باعتبارها مفصلة بشكل متزايد عن الواقع العسكري على الأرض. ومع ذلك تبرز تركيا ومصر والسعودية كدول تتمتع بقدرة تواصل معينة مع الجيش السوداني ومختلف الفاعلين السياسيين السودانيين. وبالنظر إلى تعزيز باكستان حضورها الدبلوماسي مؤخرا، فإن اللجنة الرباعية في القاهرة لديها القدرة على إنشاء منصة إقليمية إن لم تكن بديلا فهي تكمل مساري أديس أبابا وبرلين فيما يتعلق بالسودان. وعلى وجه الخصوص فإن علاقات مصر الوثيقة مع الجيش السوداني وتجربة السعودية في محادثات جدة وقنوات التواصل التركية مع مختلف الفاعلين السودانيين توفر أدوات دبلوماسية مهمة في عملية الانتقال مع بعد الحرب. وفي الواقع يبرز لقاء حاكم فدان مع نظيره السوداني في القاهرة عقب هذه الاجتماعات أهمية ملف السودان بالنسبة للجنة الرباعية. ويعد شرق المتوسط مثال آخر يبين أن هذه الآلية لا تقتصر على الأزمات الإفريقية فحسب، فتطبيع العلاقات بين تركيا ومصر يتيح فرصا جديدة للحوار حول صلاحية المجال البحري والتعاون في مجال الطاقة. وبالنظر إلى أهداف التحول الاقتصادي الإقليمي للمملكة العربية السعودية واحتياجات باكستان في مجال أمن الطاقة، يمكن لمنصة القاهرة مع مرور الوقت أن تطور رؤى مشتركة حول حوض جيوسياسي أوسع يمتد بين الشرق المتوسط والبحر الأحمر. ويسر هذا الوضع لا سيما في ظل الدور الإسرائيلي المتزايد في الأمن الإقليمي مؤخرا تعزيزا لسعي الفاعلين الإقليميين إلى بناء هياكلهم الأمنية الخاصة. وفي الختام لا تزال الآلية التي شكلها وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية وباكستان الذين اجتمعوا في القاهرة تفتقر إلى صفة التحالف الرسمي أو المنظمة الأمنية المؤسساتية. ومع ذلك فإن انتظام الاجتماعات وتنوع مناطق الأزمات وبدء الأطراف في صياغة رؤى مشتركة حول كيفية تشكيل النظام الإقليمي مع بعض الحرب تشير إلى إمكانية تحول هذه المنصة إلى آلية تنسيق سياسي أكثر فعالية. مع
مع مرور الوقت، وإذا ما تم تطوير نهج يعطي الأولوية للمسؤولية الإقليمية في مناطق الأزمات المترابطة مثل ليبيا والسودان والبحر الأحمر والشرق المتوسط، فإن اللجنة الرباعية في القاهرة

0: وعدت إحدى المبادرات التي ترسخ أسس محفر دبلوماسي جديد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

ثورة في مكافحة السرطان، لقاح جديد. السرطان أحد أكبر المشاكل الصحية التي تكافحها البشرية منذ سنوات طويلة. يطور عالم الطب كل يوم طرقا علاجية جديدة، ولكن الهدف الأساسي للعلماء هو القدرة على إيقاف المرض قبل ظهوره. فماذا لو أصبح من الممكن يوما الوقاية من بعض أنواع السرطان عن طريق اللقاح، تماما كما هو الحال في الأمراض المعدية؟ ها نحن اليوم سنحدثكم عن تطور أثار حماسا كبيرا في الأوساط العلمية، ومن شأنه أن يفتح بابا لحقبة جديدة في مكافحة السرطان. الأول من نوعه في العالم ضد السرطان، تطوير لقاح mRNA. طور علماء بريطانيون لقاحا ثوريا من شأنه أن يحدث طفرة في علاج السرطان. وتهدف الدراسة التي تجرى بالشراكة بين جامعة أكسفورد وشركة الأدوية موديرنا بشكل رئيسي إلى الوقاية من سرطاني القولون والمبيض لدى الأفراد الذين يحملون وراثيا مخاطرا عالية للإصابة بالسرطان. ومن المقرر أن تبدأ تطبيقات المرضى الأولى هذا الصيف في هذه التجربة التاريخية، والتي ستستخدم فيها تكنولوجيا mRNA التي أثبتت نجاحها في لقاحات كوفيد-19 لأول مرة بهدف الوقاية من السرطان. الهدف هو الخطر الخفي، متلازمة لينش. يهدف اللقاح المطور في المقام الأول إلى حماية الأشخاص المصابين باضطراب وراثي يطلق عليه اسم متلازمة لينش. وتنتج هذه الحالة الجينية التي تلاحظ لدى شخص واحد من بين كل 300 شخص في بريطانيا عن تلف في الجينات المسؤولة عن ترميم وإصلاح الحمض النووي. وفي حين تزداد مخاطر إصابة الأفراد المصابين بهذه المتلازمة بسرطان القولون على مدار حياتهم بنسبة 80% تقريبا، فإن احتمالات إصابتهم بأنواع السرطان الأخرى مثل المبيض والرحم والمعدة والبنكرياس تظل مرتفعة للغاية أيضا. وعلاوة على ذلك، فإن 5% فقط من بين نحو 175,000 شخص يقدر حملهم لهذا الجين يدركون حالتهم، وقد صمم اللقاح لرصد التشوهات والاعتلالات في مرحلة ما قبل السرطان، أي قبل أن تتشكل الخلايا السرطانية في أجساد هؤلاء الأشخاص. دليل مكافحة السرطان لجهاز المناعة. يعمل اللقاح المنتج بتكنولوجيا mRNA بطريقة مختلفة عن اللقاحات التقليدية، فبدلا من إعطاء الفيروس المضاعف مباشرة للجسم، فإنه ينقل تعليمات جينية إلى الخلايا لتكوين استجابة مناعية. ويشير الخبراء إلى أن اللقاح يقوم بتدريب جهاز المناعة متصرفا تماما كدليل الاستخدام، وبفضل ذلك ستتعلم

تتمكن آليات الدفاع من رصد طفرات الخلايا التي تحفزها متلازمة لينش والقضاء عليها قبل أن تتحول إلى سرطان. وقد يتطلب الأمر إعطاء جرعات معززة تنشيطية على فترات زمنية معينة لكي يحافظ اللقاح على قوته بمرور الوقت. قد يكون أملاً لجميع أنواع السرطان في المستقبل. سيتم في المرحلة الأولى التي ستنطلق هذا الصيف تحديد الجرعة الأكثر دقة على المرضى واختبار سلامة اللقاح ومأمونيته، ومن المتوقع توسيع المرحلة الثانية متعددة المراكز من الدراسة في عام 2027. ويؤكد العلماء أن اللقاح لا يقتصر على حماية المرضى المصابين بمتلازمة لينش فحسب، بل يمكنه أيضا منع إصابة الأشخاص الذين تعافوا من السرطان سابقا بنوع ثان منه. ويشير فريق البحث إلى أن النجاح والبيانات المناعية المستمدة من هذه التجربة ستفتح الطريق مستقبلا لتطوير لقاحات ضد أنواع السرطان الشائعة الأخرى التي ليس لها سياق جيني وراثي. يبدأ كل اكتشاف عظيم في عالم العلم بسؤال صغير، وأن منع السرطان قبل تشكله وظهوره يعد أحد أهم الأهداف التي يسعى إليها الباحثون منذ سنوات طويلة. ورغم أننا ما زلنا في بداية الطريق، إلا أن لقاح mRNA الجديد هذا قد يكون الخطوة الأولى لنهج يمكن أن يغير حياة ملايين البشر في المستقبل. ولعلنا في السنوات القادمة لن نتحدث في مكافحة السرطان عن العلاجات فحسب، بل سنتحدث أيضا عن اللقاحات الوقائية التي تمنع ظهور المرض أساسا. دمتم في صحة وعافية.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع أغنية رائعة لجيم كارجا اسمها إصلك إصلك.
1: Get Jenny.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نقدم لكم أطيب وأجمل التحيات من إذاعة صوت تركيا ومن العاملين وراء الزجاج. لكم تحياتي وهنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الأول من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثينا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثينا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و 4A من الموقع على الشبكة العالمية www.

trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار trtvotworld من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. زار رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن مدينة كركوك العراقية اليوم، وأجرى جولة تفقدية في قلعة كركوك التاريخية. وكان في استقبال كالن لدى وصوله إلى مطار كركوك الدولي محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا. واستهل كالن زيارته في كركوك بقلعة كركوك، حيث أجرى جولة تفقدية كما زار مقبرة الشهداء الأتراك، ثم توجه إلى المقر العام للجبهة التركمانية العراقية حيث التقى بمسؤولين تركمان. كما عقد كالن اجتماعا مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا في مبنى المحافظة. وكان رئيس الاستخبارات التركية كالن قد أجرى أمس سلسلة من اللقاءات المكثفة في العاصمة العراقية، والتقى كالن بكل من الرئيس العراقي نزار أحمدي ورئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومستشار الأمن القومي باسم البدري ووزير الخارجية فؤاد حسين وزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم وزعيم ائتلاف السيادة خميس الخنجر ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي. وتناولت اللقاءات سبل التعاون بين البلدين من حيث الأمن والاستخبارات بين تركيا والعراق. أكد الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي مارك روتا على الأهمية الاستراتيجية البالغة لتركيا داخل الحلف، واصفا جيشه بأنه من أقوى جيوش الناتو وأكثرها تجهيزا وتدريبا، فضلا عن امتلاكها بنية تحتية ضخمة في الصناعات الدفاعية تضم نحو 3000 شركة قادرة على الابتكار ونقل الدروس الميدانية مثل حرب أوكرانيا إلى خطوط الإنتاج. جاء ذلك في حوار أجره بمقر الحلف في بروكسل قبيل قمة أنقرة المقررة يومي 7 و8 من يوليو تموز الجاري. وأوضح روتا أن قمة أنقرة تمثل قمة التنفيذ للالتزامات التي تعهد بها الحلفاء في قمة لاهاي السابقة، حيث تتركز على 3 محاور أساسية: زيادة الإنفاق الدفاعي لكندا وأوروبا الذي شهد ضخ 250 مليار دولار إضافية خلال 2 عامين، وتوسيع القدرات الإنتاجية للمصانع الحربية لتقليص فترات التسليم، وبالإضافة إلى بناء نموذج ناتو 3.0. ويهدف هذا النموذج الجديد إلى تقليل الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تحميل الدول الأوروبية وكندا مسؤولية أكبر في قيادة وتمويل العمليات والمساعدات العسكرية لا سيما في أوكرانيا، مع الإبقاء على المظلة النووية والقدرة التقليدية الأمريكية كضمانة نهائية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالأمس مع اقتراب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من نقطة الانهيار، داعيا الدول الأعضاء إلى توفير دعم مالي عاجل لسد فجوة تمويلية تبلغ 100 مليون دولار. جاء ذلك في تصريحات غوتيريش خلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة خصص لبحث المساعدات الطوعية في تمويل الوكالة، حيث أكد أن الأونروا تعاني أزمة مزدوجة تتمثل في القيود المفروضة على عملها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب النقص الحاد في التمويل. وقال أن الأزمة المالية الحالية قوضت قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها، رغم أن الجمعية العامة جددت ولايتها قبل 6 أشهر بدعم واسع من الدول الأعضاء. وأضاف قائلا: لا يمكنهم الاستمرار على هذا النحو دون دعم عاجل ومساندة مالية من الدول الأعضاء.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: وجهت الحكومة الفرنسية تحذيرا شديدا لهجأ إلى الشركات الفرنسية وفروعها والمواطنين العاملين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، دعتهم إلى عدم الانخراط في انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان مكتوب أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وتدمر فرص حل الدولتين تشير إلى تسارع وتيرة الاستيطان عقب 67 يمثل احتلالا صريحا. وحذرت الوزارة من أن الشركات والأفراد الذين يستخدمون موارد الأراضي المحتلة أو يشاركون في بناء المستوطنات قد يواجهون ملاحقات قانونية ومخاطر اقتصادية جمة، فضلا عن تضرر سمعتهم التجارية على خلفية انتهاك القانون الدولي التي تمنع القوة المحتلة من نقل سكانها أو تغيير طبيعة الملكية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بوابات عبور بين ما يعرف بالمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار وجوده العسكري داخل الأراضي اللبنانية وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية. الخط الأصفر هو خط وهمي فرضته إسرائيل خلال عدوانها الأخير على لبنان، تصفه بأنه شريط أمني ويمتد في بعض أجزائه إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية من الحدود مع إسرائيل. وفي السياق المتصل أفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية قامت بأعمال تجريف لطرق، خصوصا الطرق الممتدة من منطقة حامول إلى بلدة الناقورة وصولا إلى بلدة عيت الشعب، إضافة إلى قطع أشجار على جانبي الطريق. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات طالت عددا من المنازل في بلدات بيت يحون وحداثة والطيرة بقضاء بنت جبيل. ويتزامن ذلك مع جولة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو برفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس في مناطق تحتلها إسرائيل جنوب لبنان وتصفها تل أبيب بأنها شريط أمني وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوجوب

واعتذرت المصادر الأمنية الإسرائيلية للانسحاب وضع معايير واضحة تضمن تحرك الجيش اللبناني الفوري ضد حزب الله ونزع سلاح المجموعات المسلحة، في حين ينتظر مصادقة واشنطن على أسماء المشاركين في الآلية لمنع وصول معلومات حساسة إلى حزب الله. صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنت بأن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو فقد قدرته تماما على إدارة البلاد وأصبح عالقا بين ضغوط الوزيرين اليمينيين المتطرفين إتمار بن كفير وبسئيل سمودريتش والأحزاب المتشددة الحريديم، عاجزا عن رفض مطالبهم لحاجته الملحة إليهم للبقاء في السلطة. وأوضح بنت في مقابلة مع الإعلامي ماريو نوفل أنه ما كان ليسمح بوجود مثل هذه الشخصيات في حكومته، معتبرا أن العزلة الدبلوماسية وتراجع مكانة إسرائيل دوليا ليسا نتاج بروباغندا خارجية بل هما انعكاس مباشر لأخطاء وسياسات الحكومة الحالية المستسلمة للتطرف الداخلي. وانتقد بنت الاستراتيجية العسكرية المتبعة في غزة ولبنان والمواجهة مع المحور الإيراني، مشيرا إلى أن الحروب طويلة مفتوحة الأفق تخالف العقيدة العسكرية الإسرائيلية وتؤدي إلى استنزاف الاقتصاد وإنهاك جنود الاحتياط. ورغم تأكيده على مواقفه الثابتة برفض إقامة دولة فلسطينية وضرورة القضاء على حماس ونزع سلاح حزب الله، شدد بنت على أن إسرائيل بحاجة عاجلة إلى حكومة حكيمة تتخلص من وزراء الائتلاف الذين يعطون المساعي الدبلوماسية بخطاب الضم وتعمل على إنهاء الحروب المستمرة وإعادة بناء العلاقات مع دول المنطقة مثل مصر والأردن والإمارات.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بجنوح سفينة حاويات تجارية لم تكشف عن هويتها في مضيق هرمز وتوقفها عن الحركة تماما، وذلك إثر إبحارها خارج الممرات الملاحية المحددة من قبل طهران، مما أدى إلى علقها في منطقة بحرية ضحلة. وتأتي هذه الحادثة في ظل تمسك إيران بالبند الخامس من الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ينص على إلزام كافة السفن بعبور المضيق عبر المسارات التي تحددها طهران، ورفضها للمسار البديل الذي أنشأته واشنطن جنوبا بالقرب من السواحل العمانية. وتفرض الطبيعة الجغرافية للمضيق حيث تتسم بعض أجزائه بالعمق المحدود، تفرض على السفن الضخمة التزام ممرات ملاحية دقيقة لتفادي الجنوح. أعلنت إيران عن استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة بهدف الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لا تقل قيمتها عن 6 مليارات دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد إبرام اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وتمديد الهدنة دون أن يلتقي الطرفان وجها لوجه حتى الآن. وفي سياق متصل، أجرى المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مباحثات في قطر عبر وسطاء قطريين لتوضيح تفاصيل خطة إيران لفرض رسوم عبور في المضيق وربطها بالمقترحات العمانية، حيث تتعرض القوى الغربية على الخطة الإيرانية وتفضل المقترح العماني. من جانبه، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن السيادة على المضيق مشتركة بين إيران وعمان، مشيرا إلى أن العبور المجاني بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو يمتد لـ60 يوم فقط. أعلنت وزارة الدفاع الوطنية التركية عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي استمرار عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها طواقم قيادة لواء المساعدات الإنسانية التابعة للقوات المسلحة التركية بالتعاون مع أفراد رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفاد في المناطق المتضررة جراء الزلازل التي ضربت فنزويلا. وأكدت الوزارة في بيانها المشترك أن الفرق التركية مصحوبة بكلاب البحث المدربة تواصل العمل دون انقطاع ليلا نهارا وتحت ظروف ميدانية قاسية لرصد أي مؤشرات حياة تحت الأنقاض والوصول إلى المتضررين، مشددة على أن يد العون والمساعدة للشعب التركي تتجاوز المسافات لتصل إلى كل مكان يتطلب الإغاثة. قبيل قمة الناتو المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 من يوليو، سجلت صادرات قطاع الدفاع والطيران التركي قفزة نوعية، حيث

ارتفعت بنسبة 47.12% خلال العام الماضي لتصل إلى 10 مليارات و885 مليون دولار، واستحوذت دول حلف شمال الأطلسي على حصة الأسد بنسبة 57.28% من إجمالي هذه الصادرات بقيمة بلغت 6,235,000 دولار، وجاءت دول الحلف في المراكز الثلاثة الأولى لأكثر البلدان استيراداً. وعزت البيانات هذا الأداء إلى الدبلوماسية الدفاعية والاتصالات الثنائية التي تقودها رئاسة الصناعات الدفاعية SSB، مما عزز مكانة تركيا كدولة مطورة للتكنولوجيا ومصنع مشترك وليس مجرد مورد للمعدات. ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ولاية يوكاتان في المكسيك. وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع الزلزال على بعد 75 كيلومتر جنوب غرب مدينة إل بروغريسو التابعة لولاية يوكاتان، وسجلت قوة الزلزال ب6 درجات وتقع على عمق 10 كيلومترات. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن وقوع زلزالين قويين بقوة 7.2 و7.5 في فنزويلا بتاريخ 24 يونيو حزيران. أعلن معهد الأرصاد الجوية الإسباني أن النصف الأول من عام 2026 كان الأشد حرارة في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات الرسمية عام 1961، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمعدل 1.6 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي. وأوضح المعهد أن شهر يونيو الفائت كان حارا بشكل استثنائي ليصبح ثاني أشد يونيو حرارة في التاريخ بعد يونيو 2025 مباشرة، مؤكدا أن أسابيع الصيف الحار السبعة الأشد خلال 75 عاما الماضية سجلت كلها في العقد الأخير. وتوازيا مع ذلك، أفاد نظام رصد الوفيات اليومية بأن هذه الموجة الحارة أدت إلى وفاة نحو 900 شخص خلال شهر يونيو فقط، لقي أكثر من 600 منهم حتفهم خلال موجة الحر الشديدة التي ضربت معظم أنحاء البلاد أواخر الشهر. سجلت أعداد المسرحين من العمل بسبب الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا بوصولها إلى 87,714 شخصا حتى شهر مايو أيار، ليصبح الذكاء الاصطناعي السبب الأول لفقدان الوظائف في البلاد لثلاثة أشهر متتالية. أنزلت الصين الروبوتات البشرية إلى خطوط الإنتاج الحقيقية، حيث أرسلت الروبوتات التي طورتها شركة AGBOT إشارات تبشر ببدء حقبة جديدة في الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أدائها مهامها على مدار 6 أيام دون أخطاء تذكر. ووفقا للتفاصيل، نجحت هذه الروبوتات في العمل المتواصل داخل أحد المصانع لإتمام مهام مراقبة الجودة ونقل المواد بدقة متناهية. وعملت الروبوتات المنتجة من قبل شركة AGBOT الناشئة في مجال التكنولوجيا ومقرها نانشانغ لأكثر من 64 ساعة في مصنع شركة لونغتشير تكنولوجي الواقع بمدينة نانشانغ شرقي الصين. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. قد يبدو الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية وباكستان الذي عقد في القاهرة في 21 يونيو حزيران 2026 في البداية كمنصة تشاور دبلوماسي تهدف إلى تقييم تنفيذ الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أنه بالنظر إلى الخطاب السياسي وبنود جدول الأعمال التي ترهد فإنه يشير إلى سعي أوسع نحو نظام

إقليمي. وعلى وجه الخصوص إن تصح وزير الخارجية هاكان فيدان الذي مفاده سنبني رؤية من خلال التعاون دون فرض أي رؤية من الخارج، يشير إلى أن القوى المحلية والمتوسطة بدأت تأخذ زمام المبادرة في حل القضايا الإقليمية، ورغم أنه من السابق لأوانه الجزم بأن هذه الآلية ستتحول إلى تحالف أمني مؤسسي على المدى القريب، إلا أن اجتماعاتها الدورية في الأشهر الأخيرة وتركيزها على مناطق الأزمات الإقليمية يوحي بأن محورا دبلوماسيا جديدا قد يتشكل في الشرق الأوسط والبحر الأحمر وشمال شرق أفريقيا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويجي أوغلو، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. كان من أبرز جوانب اجتماع القاهرة أنه تجاوز الملف الإيراني وتناول قضايا إقليمية أخرى تركز على ليبيا وشرق المتوسط وأفريقيا، ويشير هذا إلى أن الآلية لم تصمم كمنصة مؤقتة لإدارة الأزمات فحسب، بل كأرضية للتنسيق السياسي لمناقشة المعايير الأساسية لهيكلة الأمن الإقليمي ما بعد الحرب. وبالفعل بالنظر إلى عملية التطبيع بين تركيا ومصر في السنوات الأخيرة ونهج السياسي الخارجي السعودي الهادف إلى تخفيف التوترات الإقليمية ودور باكستان المحوري لا سيما في الاتفاق الأمريكي الإيراني، فإن قدرة الدول الأربع على العمل معا تتزايد بإضطرار. وفي هذا السياق تبرز ليبيا كإحدى أولى مناطق الأزمات التي يمكن أن تحدث فيها هذه الآلية أثرا. فعلى الرغم من دعم تركيا ومصر لجهات سياسية وعسكرية متعارضة في ليبيا لسنوات عديدة، إلا أن ازدياد الاتصالات الدبلوماسية بين هذه الأطراف مؤخرا قد أتاها إمكانية إقامة علاقات أكثر توازنا مع الجهات الفاعلة في طرابلس وبنغازي. وبالنظر إلى القدرة المالية للمملكة العربية السعودية ونفوذها الإقليمي، فمن الممكن أن تلعب آلية التشاور هذه التي تتخذ من القاهرة مقرا لها دورا ميسرا في ليبيا بشأن قضايا مثل إعادة الانتخابات إلى جدول الأعمال وإصلاح القطاع الأمني وتوحيد المؤسسات الاقتصادية. ويسر الاجتماع الأخير بشأن ليبيا ولا سيما مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة أن هذه العملية يمكن هيكلتها كمنصة دبلوماسية تكمل إلى حد ما الجهات الفاعلة الغربية بدلاً من منافستها. ويعد السودان من بين مناطق الأزمات التي قد تكتسب فيها الآلية أهمية بالغة على المدى القريب، ومع دخول الحرب السودانية عامها الثالث تتزايد الانتقادات الموجهة للمبادرات الدولية الحالية باعتبارها مفصلة بشكل متزايد عن الواقع العسكري على الأرض. ومع ذلك تبرز تركيا ومصر والسعودية كدول تتمتع بقدرة تواصل معينة مع الجيش السوداني ومختلف الفاعلين السياسيين السودانيين. وبالنظر إلى تعزيز باكستان حضورها الدبلوماسي مؤخرا، فإن اللجنة الرباعية في القاهرة لديها القدرة على إنشاء منصة إقليمية إن لم تكن بديلا فهي تكمل مساري أديس أبابا وبرلين فيما يتعلق بالسودان. وعلى وجه الخصوص فإن علاقات مصر الوثيقة مع الجيش السوداني وتجربة السعودية في محادثات جدة وقنوات التواصل التركية مع مختلف الفاعلين السودانيين توفر أدوات دبلوماسية مهمة في عملية الانتقال مع بعد الحرب. وفي الواقع يبرز لقاء هاكان فيدان مع نظيره السوداني في القاهرة عقب هذه الاجتماعات أهمية ملف السودان بالنسبة للجنة الرباعية. ويعد شرق المتوسط مثال آخر يبين أن هذه الآلية لا تقتصر على الأزمات الإفريقية فحسب، فتطبيع العلاقات بين تركيا ومصر يتيح فرصا جديدة للحوار حول صلاحية المجال البحري والتعاون في مجال الطاقة. وبالنظر إلى أهداف التحول الاقتصادي الإقليمي للمملكة العربية السعودية واحتياجات باكستان في مجال أمن الطاقة، يمكن لمنصة القاهرة مع مرور الوقت أن تطور رؤى مشتركة حول حوض جيوسياسي.

0: السي اف يمتد بين الشرق المتوسط والبحر الاحمر. ويثير هذا الوضع لا سيما في ظل الدور الاسرائيلي المتزايد في الامن الاقليمي مؤخرا تعزيزا لسعي الفاعلين الاقليميين الى بناء هياكلهم الامنيه الخاصه. وفي الختام، لا تزال الاليه التي شكلها وزراء خارجيه تركيا ومصر والسعوديه وباكستان الذين اجتمعوا في القاهره تفتقر الى صفه التحالف الرسمي او المنظمه الامنيه المؤسساتيه. ومع ذلك، فإن انتظام الاجتماعات وتنوع مناطق الأزمات وبدء الأطراف في صياغة رؤى مشتركة حول كيفية تشكيل النظام الإقليمي مع بعض الحرب تشير إلى إمكانية تحول هذه المنصة إلى آلية تنسيق سياسي أكثر فعالية مع مرور الوقت. وإذا ما تم تطوير نهج يعطي الأولوية للمسؤولية الإقليمية في مناطق الأزمات المترابطة مثل ليبيا والسودان والبحر الأحمر وشرق المتوسط، فإن اللجنة الرباعية في القاهرة تعد إحدى المبادرات التي ترسخ أسس محور دبلوماسي جديد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو، منسق الدراسات الافريقيه الشماليه والشرقيه في مركز دراسات الشرق الاوسط اورسام. آملين اللقاء في الحلقه القادمه.
1: مناطق الصراعات في افريقيا.

ثورة في مكافحة السرطان، لقاح جديد. السرطان أحد أكبر المشاكل الصحية التي تكافحها البشرية منذ سنوات طويلة. يطور عالم الطب كل يوم طرقاً علاجية جديدة، ولكن الهدف الأساسي للعلماء هو القدرة على إيقاف المرض قبل ظهوره. فماذا لو أصبح من الممكن يوماً الوقاية من بعض أنواع السرطان عن طريق اللقاح، تماماً كما هو الحال في الأمراض المعدية؟ ها نحن اليوم سنحدثكم عن تطور أثار حماساً كبيراً في الأوساط العلمية، ومن شأنه أن يفتح باباً لحقبة جديدة في مكافحة السرطان. الأول من نوعه في العالم ضد السرطان، تطوير لقاح mRNA. طور علماء بريطانيون لقاحاً ثورياً من شأنه أن يحدث طفرة في علاج السرطان، وتهدف الدراسة التي تجرى بالشراكة بين جامعة أكسفورد وشركة الأدوية موديرنا بشكل رئيسي إلى الوقاية من سرطاني القولون والمبيض لدى الأفراد الذين يحملون وراثياً مخاطر عالية للإصابة بالسرطان. ومن المقرر أن تبدأ تطبيقات المرضى الأولى هذا الصيف في هذه التجربة التاريخية، والتي ستستخدم فيها تكنولوجيا mRNA التي أثبتت نجاحها في لقاحات كوفيد-19 لأول مرة بهدف الوقاية من السرطان. الهدف هو الخطر الخفي، متلازمة لينش. يهدف اللقاح المطور في المقام الأول إلى حماية الأشخاص المصابين باضطراب وراثي يطلق عليه اسم متلازمة لينش، وتنتج هذه الحالة الجينية التي تلاحظ لدى شخص واحد من بين كل 300 شخص في بريطانيا عن تلف في الجينات المسؤولة عن ترميم وإصلاح الحمض النووي. وفي حين تزداد مخاطر إصابة الأفراد المصابين بهذه المتلازمة بسرطان القولون على مدار حياتهم بنسبة 80% تقريباً، فإن احتمالات إصابتهم بأنواع السرطان الأخرى مثل المبيض والرحم والمعدة والبنكرياس تظل مرتفعة للغاية أيضاً. وعلاوة على ذلك، فإن 5% فقط من بين نحو 175 ألف شخص يقدر حملهم لهذا الجين يدركون حالتهم، وقد صمم اللقاح لرصد التشوهات والاعتلالات في مرحلة ما قبل السرطان، أي قبل أن تتشكل الخلايا السرطانية في أجساد هؤلاء الأشخاص. دليل مكافحة السرطان لجهاز المناعة. يعمل اللقاح المنتج بتكنولوجيا mRNA

أي بطريقة مختلفة عن اللقاحات التقليدية. فبدلاً من إعطاء الفيروس المضاعف مباشرة للجسم، فإنه ينقل تعليمات جينية إلى الخلايا لتكوين استجابة مناعية. ويشير الخبراء إلى أن اللقاح يقوم بتدريب جهاز المناعة متصرفاً تماماً كدليل الاستخدام. وبفضل ذلك ستتمكن آلية الدفاع من رصد طفرات الخلايا التي تحفزها متلازمة لينش والقضاء عليها قبل أن تتحول إلى سرطان. وقد يتطلب الأمر إعطاء جرعات معززة تنشيطية على فترات زمنية معينة لكي يحافظ اللقاح على قوته بمرور الوقت. قد يكون أملاً لجميع أنواع السرطان في المستقبل. سيتم في المرحلة الأولى التي ستنطلق هذا الصيف تحديد الجرعة الأكثر دقة على المرضى واختبار سلامة اللقاح ومأمونيته. ومن المتوقع توسيع المرحلة الثانية متعددة المراكز من الدراسة في عام 2027. ويؤكد العلماء أن اللقاح لا يقتصر على حماية المرضى المصابين بمتلازمة لينش فحسب، بل يمكنه أيضاً منع إصابة الأشخاص الذين تعافوا من السرطان سابقاً بنوع ثان منه. ويشير فريق البحث إلى أن النجاح والبيانات المناعية المستمدة من هذه التجربة ستفتح الطريق مستقبلاً لتطوير لقاحات ضد أنواع السرطان الشائعة الأخرى التي ليس لها سياق جيني وراثي. يبدأ كل اكتشاف عظيم في عالم العلم بسؤال صغير، وأن منع السرطان قبل تشكله وظهوره يعد أحد أهم الأهداف التي يسعى إليها الباحثون منذ سنوات طويلة. ورغم أننا ما زلنا في بداية الطريق، إلا أن لقاح mRNA الجديد هذا قد يكون الخطوة الأولى لنهج يمكن أن يغير حياة ملايين البشر في المستقبل. ولعلنا في السنوات القادمة لن نتحدث في مكافحة السرطان عن العلاجات فحسب، بل سنتحدث أيضاً عن اللقاحات الوقائية التي تمنع ظهور المرض أساساً. دمتم في صحة وعافية.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.